0: قال رول هذا اللي هي الأساس الذي في هذا الأوسبان استغل بروبلمات and we run it out with an award of His Excellency and thereby speech of His Excellency, inshallah.
1: Let us appreciate our return to
0: Thank you.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: مطاع ثم أمين.
1: سلام الله العظيم ده بعد ميسر رجلا دن كسن شو هذا رم ده مكان مكان القرآن بيجرما يزك ميسر هذا كساري الدعاء الذي ونام لوكتي تاو كم يجتوى قلبي شابي سورة من تنايبير
2: صلي على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي، أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيزيرا وشوغبام أني محمد صلى الله عليه وسلم كسريمو دغ جائرتين كون جائري كسريمو دغ ماكرتين كون ماكري كسريمو دغ زالمتين كون الزالمي كسريمو دغ سحر كون سحري كسريمو دغ وچي إياكر كون موچي إياكا ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana tsareci. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wataala kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan kasa ta mu, ka bamu lafiya a wannan jaha ta mu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴayen mu. Kai ni'ima, kai ne ma'abocin ni'ima, kai ne ma'abocin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'an mu, ka karbi tuban mu, kai ne mai karban tuba, mai jinkan bayin sa.
1: Tuma da Allah, amin summa amin. Misaro ko da ji ko da gani lokacin da aka riga da aka ɗiba mu wannan shiri na taskira asirin mai ɗaki ya riga da ya kawo jiki alatila za mu yi bankwa da mai sauraro fatan muna so ba sai da lokacin da aka ɗiga da aka ɗiba ma wannan ya riga da wannan shiri zango ya riga da ya kawo jiki. Mai sauraro mun yi aiki ne ka faɗa da abokan aiki a wannan dare idan muka yi aiki da na bi gari min godiya na kasancewa muka a tare da mutum daga misalin karfe 5:30 na asuba har kawo ya zo da gun muke cewa karfe 12 saura mintuna 1 a madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon Bauchi karkashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira Madugo uban tafiya sai shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida Hajjia Rabi Ilyasu. Idan muka yi aiki kafaɗa da kafaɗa da abokan aiki a wannan dare mun yi aiki ne da injiniyan birki nan babban tashar mulki kan titin Amadu Bello Inusa Ibrahim ɗan Agaji bakin kura sai kuma direban mu a wannan dare Abubakar mijin yawa a madadin su mai sauraro da kuma injiniyan mu da ke ruwa a madadin su sunana Adamu Muhammad da ke cewa mu kwana lafiya.